0: Dette er Ordentlig Radio.
1: أنا لك لوما ثوب ونور ونور وأنت أملي في كل دهور سأبقى لك مهما طال الزمان أنا أبقى